سوكان دافي مي هوبي ناك لا مو تاني ولا فا مثلا تارو لك لا سي سي انا ردي انا ما مورويلا ما دي مورويلا هاك لنا في عليك ني هان لنا في امبولولا انا رولا دي Jenita Inasio, telem poliava. Onarola di Avelina Inasio, wanatukua vale, ni Amilcare Inasio.

0: ينثر هو كيلا هليتو سلامة سلامة ألو بونويتي بونويتي سلامة
1: سلامة سلامة كايك هالي
0: نونو سلامة نورو مناني ني أموتا بنيو تلفوني
1: تلفوني كي موتا بنياك مكبورينو
0: مكبوري
1: دستروت يو مكبوري هاي بروفينسيا وانبولا
0: أهي فنون تلتو وينان سيبوشيني
1: Nigga, I've been traveling over the end of my people. I travel around the country. I told me, "Well, I'm not going to end up here." Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Okay.
1: Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
0: Mulukwa chali.
1: Poshukurela.